لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

0: This is Assalam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and everyone this morning, inshallah. This is your program Assalam on Sangeet 106.1 FM. And I'm your host, Maulana Riaz Shah. May Allah subhanahu wa ta'ala make today full of good things for you and your family, inshallah. Ameen. Today is Friday, a day in which we should be spending our time doing the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And what better form? We use this time to send durood and salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How wonderful is that? When we would increase our sending durood and salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, every time we send one durood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sends 10 times more to us. So it's really our benefit to send darood and salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today, inshallah, as we would do on a Friday, we recite some Quran, we recite a darood, and then we make dua for our deceased family members. So let us now, inshallah, recite Surah Fatiha, the four kulls, and Darud Sharif, inshallah, and then we make dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Let's recite Darud Sharif now. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى